اسمع هاد الغنية عجبتني على خاطرش غني محميلان وجيدين ونحبهم بزاف وغنية شابة بشابة شابة بزاف بزاف وش راح نقول لكم بارك الله فيكم هالموسوعة هذه.